0: أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءل

من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت

وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق.

نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل

نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم

بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي

0: nada.
1: مرحبا بك في معهد الإمام البخاري. أهلا وسهلا. هيا بنا نتعرف على هذا المعهد. هل تريد أن تتبعني؟
2: نعم. هيا.
3: هيا بنا.
4: الخطر ببالك يوما مكان له تأثير عميق في مستقبلك. أرض تراك مت عندها الذكريات التي مرت بساحتها ألوف النفوس المطمئنات، فتكون ملازما وفيا لرزم تصانيف العلماء المدروسة بطريقة التتبع والاستقراء وبتعدد مراحل التعليم. الفتوة سبب متين لمهام التعلم وطلب العلم الكريم. ترسم قصتك على أرض ذاكرة فتظل في عقول كل أحد أبدية.

حاضر كما نبتي ذرار عملك لتلمس أسرار مستقبلك وبثقة الاعتماد والجودة لنا باب يوصلك لتعلم حقيقة السعادة. هنا تبحث عن المهارات العديدة. تبلغ إنجازات غير متوقعة. كل في سبيل التبرع والإبداع لخدمة الأمة والإسلام فليس مجرد متاع. تزرع القوة والمثابرة لتبني من نفسك أفضل نسخة. تزيل الملل المانع أو تبني التناسق الجامع أو تدرب جسدك على حركات شاقة وهينة أو تربي الوحدة والألفة. هنا تحمل زاد الحياة مغلفا بأسلوب ممتع فتزهو الأرواح بالإيمان وتستنير العقول بالبيان وتتهذب النفوس بالإحسان وتتعانق الآمال في ميادين العلم والعرفان حتى تكون الحياة عبادة في كل زمان ومكان وذكرى خالدة على مر الأزمان. يضمن لك حاجة المسكن مع سائر مكملات السكن فتغدو أيامك في رحابه مطمئنة ساكنة تتنفس الأرواح فيه نسمات طيبة تسمو فيه الأخلاق العالية بزهور العفة الطاهرة وتربى القلوب على مائدة الإيمان الصادقة فتتعلم النفوس أدب الكلام ورفق المعاملة ويزدان الفكر بنور الحكمة المصفاة وتنبت في الصدور شجرة التقوى المثمرة تسمع فيه تلاوات عذبة تعبق بها الساعة ويرى فيه السعي في طلب العلم عبادة راسخة تتآلف فيه الأرواح المحبة والأخوة الصادقة وترصع أوقاته بدروس الفضيلة والعناية الحكيمة فهو بيت تزكو فيه الأنفاس الطاهرة ترفرف في أرجائه رايات السنة وتعلو بين جدرانه همسات الدعوة الصادقة يربي رجالا بالعلم وينبت جيلا بالهمة الصادقة ولا يكون المرض والشكوى غترا لأن ضرر توقفك عن نهج التعلم كان كبيرا. تقيم العلاقات وتمرن على فنون التواصل وتتحد مع حياة التنوع وإن بقي فيه شيء من الضباب فليست المشقة سببا لقلقك ما دامت حياتك غنية بالصحاب.

0: Cuman gue
1: Mas.
0: Kaifa araghibun anta fil iltihaq bina?
2: Taban.
3: زخم العواصف التي لا تنتهي يكون معهد الإمام البخاري مسكن.

0: بعد ما بخاري يبدو أنه جميل. ماذا حدث؟ أين هذا؟
1: مرحبا بك في معهد الإمام البخاري، أهلا وسهلا. هيا بنا نتعرف على هذا المعهد، هل تريد أن تتبعني؟
0: نعم، هيا.
1: هيا بنا.
2: الخطر ببالك يوما، مكان له تأثير عميق في مستقبلك، أرض تراكمت عندها الذكريات التي مرت بساحتها ألوف النفوس المطمئنات، فتكون ملازما وفيا لرزم تصانيف العلماء المدروسة بطريقة التتبع والاستقراء وبتعدد مراحل التعليم. الفتوة سبب متين لمهام التعلم وطلب العلم الكريم. ترسم قصتك على أرض ذاكرة فتظل في عقول كل أحد أبدية.

حاضر. كمن بتيت رريع ملك لتلمس أسرار مستقبلك. وبثقة الاعتماد والجودة لنا باب يوصلك لتعلم حقيقة السعادة. هنا تبحث عن المهارات العديدة. تبلغ إنجازات غير متوقعة. كل في سبيل التبرع والإبداع لخدمة الأمة والإسلام، فليس مجرد متاع. تزرع القوة والمثابرة لتبني من نفسك أفضل نسخة. تزيل الملل المانع، أو تبني التناسق الجامع، أو تدرب جسدك على حركات شاقة وهينة، أو تربي الوحدة والألفة. هنا تحمل زاد الحياة مغلفا بأسلوب ممتع، فتزهو الأرواح بالإيمان، وتستنير العقول بالبيان، وتتهذب النفوس بالإحسان، وتتعانق الآمال في ميادين العلم والعرفان، حتى تكون الحياة عبادة في كل زمان ومكان، وذكرى خالدة على مر الأزمان. يضمن لك حاجة المسكن مع سائر مكملات السكن، فتغدو أيامك في رحابه مطمئنة ساكنة، تتنفس الأرواح فيه نسمات طيبة، تسمو فيه الأخلاق العالية بزهور العفة الطاهرة، وتربى القلوب على مائدة الإيمان الصادقة، فتتعلم النفوس أدب الكلام ورفق المعاملة، ويزدان الفكر بنور الحكمة المصفاة، وتنبت في الصدور شجرة التقوى المثمرة، تسمع فيه تلاوات عذبة تعبق بها الساعة، ويرى فيه السعي في طلب العلم عبادة راسخة، تتآلف فيه الأرواح المحبة والأخوة الصادقة، وترصع أوقاته بدروس الفضيلة والعناية الحكيمة، فهو بيت تزكو فيه الأنفاس الطاهرة، ترفرف في أرجائه رايات السنة، وتعلو بين جدرانه همسات الدعوة الصادقة، يربي رجالا بالعلم، وينبت جيلا بالهمة الصادقة، ولا يكون المرض والشكوى وترا، لأن ضرر توقفك عن نهج التعلم كان كبيرا. تقيم العلاقات وتمرن على فنون التواصل، وتتحد مع حياة التنوع. وإن بقي فيه شيء من الضباب فليست المشقة سببا لقلقك، ما دامت حياتك غنية بالصحاب.

0: Lukman gua.
1: Yes.
2: Kaifa araghibun anta fil iltihaq bina?
3: Taban.
4: زخم العواصف التي لا تنتهي يكون معهد الإمام البخاري مسكنك وظلال

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجب

قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين.

كرب عظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهدينا

الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس

ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات

أولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث

أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من

بالعفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسأل

له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم

0: ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
2: Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min alladhi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa mahirun bih مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
3: رسول الله صلى الله

لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم

وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصر.

المتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون

ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر

ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم.

شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر

وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا